0: ورحمه وبركاته.
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله

0: نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرؤنا وتخصؤنا وتعبدنا وقراءاتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام آخر دعوانا دعواهم الحمد لله رب العالمين.
1: Demikian siaran langsung khotbah dan salat Jumat hari ini. Semoga ibadah dan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.